0: يلا باي. يلا باي.
1: بس قاعدة مريحة بس في
0: stuff
1: من ريحة.
0: I'm not going to be able to do this.
1: كريهة